0: 8 a.m. at Radio Jordan. Good morning, I'm Ghada Shaqdi. His Majesty King Abdullah congratulates Bulgaria's Prime Minister-elect Rumen Radev on his party's win in the parliamentary elections. Foreign Minister Iman Safadi condemns the Iranian attacks on the United Arab Emirates as a blatant violation of international law and the UN Charter. The foreign minister discusses with his Albanian and Liberian counterparts regional developments and bilateral ties. U.S. President Donald Trump warns that Iran will be blown off the face of the earth if any U.S. Navy ships come under fire in the Strait of Hormuz. Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi says that events in Hormuz make clear that there is no military solution to a political crisis, adding that talks are making progress with Pakistan as a mediator. And finally, relatively cold weather conditions are expected today in most parts of the kingdom and warm in the Jordan Valley, the Red Sea and Aqaba.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: مستمعي أمت راديو جوردن. Good morning. I'm غادة شقدي. Majesty King Abdullah congratulates Bulgaria's Prime Minister-elect Roman Radev on his party's win in the parliamentary elections. Foreign Minister Ayman Safadi condemns the Iranian attacks on the United Arab Emirates as a blatant violation of international law and the UN Charter. The foreign minister discusses with his Albanian and Liberian counterparts the regional developments and bilateral ties. U.S. President Donald Trump warns that Iran will be blown off the face of the earth if any U.S. Navy ships come under fire in the Strait of Hormuz. Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi says that events in Hormuz make clear that there is no military solution to political crisis, and that talks are making progress with Pakistan as a mediator. Finally, relatively cold weather conditions are expected today in most parts of the kingdom, warm in the Jordan Valley, the Red Sea, and Aqaba.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه. This is Radio Jordan. Your station 96.3.

0: على البيئة وبتشوه المنظر. هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: More music, more Radio Jordan.

0: Radio Tuli. My number one radio station at work and on the road. 96.3. Always. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. Radio Tuli.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

الرمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه. I'd been married long time ago.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه. One great song after another. More variety. More music. Radio.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض